Hello and welcome everyone to Al Zaytuna Show on Radio Al-Hara. I'm your host, DJ Matab. أهلاً وسهلاً جميعاً وشرفتونا على محطة راديو الحارة وإنتوا بتستمعوا لبرنامج الزيتونة. أنا معكم DJ Matab.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

وفرق تاسو يا الحبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

0: علم المخفي بحضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب صماته بعقول اخوتي وصورته في ارضي محط اورانيوم الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي وهي العالي ارفق من حالي وهي العالي
1: C'est que l'homme a fait servir des bases.

0: مزال داك اللي عليه فوطه دابا داير لي داكشي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

مين عذبك؟ عالدقيقة كان عم بيسقط أول جنينة للمقاومة اللبنانية بها الموقع هيدا بالذات، وعم تبدأ قصة كبيرة وعملية كبيرة. قبل ما يتوضأوا عليه الأعداء، لأنه الأعداء كانوا معتلين هم نتفي بينما أصدقائه كانوا مستخفين فيه، بيعونا صلوات ومرة أبانا ومرة سلام، بطانيات وحرمات وضوء أحمر بكل ما لكلمة بيعنا، إنه خمس فلسطينيين ببوسطة ممكن يكبونا ببحر. مش صار فينا، ما رح نتوقف كتير، يمكن وصار معنا. عند كل شيء باختصار، ب 13 نيسان 1982 يمكن نكون نقدر عم نقول هلأ

أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.

تزال قائمة ويكررها يوميا مراهنا على المبادرة الإسرائيلية لمواقفه وعلى محاولة فرنسية لإصدار بيان عن مجلس الأمن يتضمن أكثر من التمنيات كما قال عون، علما أن مصادر دبلوماسية تحدثت عن اتجاه لإصدار بيان يدعم مقررات الطائف وحدة. عقدة عون استمرت موضع تشاور وجهود لتذليلها، غير أن أي تقدم لم يتحقق بعد على هذا الصعيد. الموفد العربي الأخضر الإبراهيمي الذي يتولى القسم الأكبر من هذه المهمة لم يقم اليوم بنشاط بارز بانتظار ما ستسفر عنه جهود الطير والفعاليات الداعمة للاتفاق.

0: السابعة والنصف في صوت الشعب نحييكم، وهذا موجز للأخبار.
1: الثانية عشرة والنصف نحييكم من صوت الشعب وإليكم العرض
2: الأخير. صباح الخير عليكم.
3: السابعة والنصف
1: في صوت الشعب
4: نحييكم. الثامنة والنصف في صوت الشعب نحييكم وإليكم نشرة الأخبار الثانية.
1: الواحدة والنصف في صوت الشعب نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار الثانية.
0: السادسة والنصف في صوت الشعب نحييكم وإليكم نشرة الأخبار
1: الثانية.
0: السادسة والنصف في صوت الشعب نحييكم.